أولاد إن شاء الله أمان يهون لنا كسين جنة أمان يهون لنا كسين جنة نبو قصوا عجل نوم يهون سنجنة وانو غاربات